كتب فصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في

فتعسا لهم أضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.

رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم.

فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من

0: Radyo Aşrı Şerif Okuyan Hasan Tok Enfal Suresi 59-64. Ayetler
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Sebe Suresi 1-9. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Araf Suresi 172 ila 181. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Ankebut Suresi 64 ile 69. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Av Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Bakara Suresi 8 ila 20. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Duyanların sesi Wow Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlhan Yücel. En'am suresi 111 ila 121. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم